يا ضياء بالحلف حما يحدف أملاله تابو بقار الشعارية إباد في شبار بريحها ملكة في صريا بقويم انتو رقم نبيا لو ما تسو حزون مي أدوناي يشفو لارت يدي موزيك نبات سيون يعيلو